لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

نوتة قريبة.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

ايدك من شفتك نشف دمي دم دم دم دمتك لسه ما واصل فني عيون الحلوة عيونها.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: sfântă.
1: Nota Arabia, Nota Arabia. Nota Arabia, Nota Arabia.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

كرمال الخير والدار والعشرة كرمالك عظيم بصولك هالعين

0: prossima al Farensia. نشرة أخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها أدب جبيرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. وسط تعثر جهود الدبلوماسية لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، باريس ولندن تترأسان اليوم اجتماعا دوليا لبحث كيفية حماية هذا الممر البحري الأكثر حساسية في العالم. وسط استمرار قصف إسرائيل على لبنان رغم الهدنة، بيروت تطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب لوقف الهجمات قبيل انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، نتنياهو يعتبرها خطوة مفلسة أخلاقيا، وبن كفير يصف التكتل بالمعادل السامية. ماكرون يعلن من كينيا حيث يشارك في قمة فرنسية إفريقية عن استثمارات بقيمة أكثر من 20 مليار يورو في القارة الإفريقية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. غدا رفضه للمقترحات الإيرانية لإنهاء الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع طهران في غرفة الإنعاش على حد وصفه. يأتي ذلك فيما فرضت واشنطن عقوبات على 12 فردا وكيانات على ارتباط بطهران، متهمة إياهم بتسهيل بيع وشحن النفط إلى الصين التي يصعد الرئيس الأمريكي لزيارتها. طهران حذرت من أنها سترد إذا تعرضت لاعتداء، مشيدة بالمقترحات التي قدمتها عبر الوسيط الباكستاني لوضع حد للحرب ولفتح مضيق هرمز. هرمز الذي يترأس أو تترأس عفوا فرنسا وبريطانيا اليوم اجتماعا دفاعيا لتشكيل تحالف بحري بهدف تأمين الملاحة فيه. المزيد مع هدى الحسيني من لندن.
3: تستضيف بريطانيا وفرنسا الثلاثاء اجتماعا لوزراء الدفاع من أكثر من 40 دولة لبحث خطة عسكرية مشتركة لإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز وضمان مرور السفن التجارية والنفط بأمان بعد أسابيع من التوتر والتعطيل. الاجتماع يرأسه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي مع نظيرته الفرنسية كاترين فوترين، ويأتي بعد تحذير إيراني مباشر للندن وباريس من إرسال قطع بحرية إضافية إلى المنطقة، كما يتزامن مع تراجع فرص التهدئة بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي بأنه غير مقبول قبل زيارته المرتقبة إلى بكين ولقائه الرئيس الصيني. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وحذر فريق عمل تابع للأمم المتحدة من أن التقييد المستمر لمرور الأسمدة في مضيق هرمز ينذر بأزمة إنسانية كبيرة خلال أسابيع.

0: التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بشكل منفصل مع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى في إطار التحضير لاجتماع مباشر ثالث بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين مقرر عقده في واشنطن الخميس والجمعة المقبلين. وطالب أي الرئيس ورئيس الوزراء من السفير الأمريكي الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المتواصلة في لبنان على الرغم من سريان الهدنة مع حزب الله. عن كيف ترى إسرائيل هذا التمازج بين الحرب والدبلوماسية وإمكان انهيار الهدنة، حدثنا هذا الصباح من القدس زياد حلبي ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
1: الحرب في الجبهة اللبنانية عالقة بالنسبة لإسرائيل لأنها تقر بأن الرئيس الأمريكي مجددا فرض عليها وقفا لإطلاق النار لم تكن تريده في هذا الإطار. في إسرائيل يقولون أنهم يستخدمون المعادلة التي استخدمها في المفاوضات مع الفلسطينيين رئيس الوزراء الأسبق رابين، يفاوضون الحكومة اللبنانية وكأنه ليس هناك حرب على حزب الله ويحاربون حزب الله وكانه ليس هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية. في إسرائيل يقولون إن الأمر يبدو مرتبطا الآن، وهذا ما كان لا تريده إسرائيل أيضا، بالملف الإيراني. بالنسبة لجلسة المفاوضات نهاية الأسبوع في إسرائيل سيشارك أيضا عن الجانبين ضباط هذه المرة في قضية ترسيم الحدود وانتشار الجيش اللبناني وكذا أيضا تفكيك سلاح حزب الله.
0: استمعتم إلى زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس. هذا وأعلنت السلطات اللبنانية أمس عن ارتفاع حصيلة قتل الضربات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 مارس الماضي إلى 2869 شخصا، وتشمل الحصيلة عشرات القتلى منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 17 من نيسان أبريل الماضي. توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل أمس إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين، وذلك على خلفية العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. حسين أسد من بروكسل.
2: عقب مخاض عسير دام لشهور، توصل وزراء الخارجية الأوروبيين إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية. اتفاق سياسي لا يرقى بعد إلى مستوى قرار تنفيذي، من المتوقع أن يدرج لاحقا على لائحة العقوبات الأوروبية شخصيات وكيانات إسرائيلية مسؤولة عن نشاطات استيطانية وأعمال عنف ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. رحب وزير الخارجية الفرنسي بالاتفاق، وطالب نظيره الإسباني بالمزيد. والمزيد بالنسبة إلى مدريد تعليق شامل لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل وحظر واردات المستوطنات، لكن هذين المقترحين لا يلقيان دعما كافيا وبحاجة إلى إجماع الدول 27. لذلك ترى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن قرار حظر منتجات المستوطنات يمكن أن تتخذه الدول الأعضاء على مستوى وطني كما فعلت إسبانيا. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
0: هذا ودان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين، معتبرا أنه يعد إفلاسا أخلاقيا، فيما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير الاتحاد الأوروبي بأنه معاد للسامية. اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم سوريا سعد الشيباني في بروكسل في وقت قرر فيه التكتل إعادة تفعيل اتفاقية التعاون التجاري بين دمشق مع دمشق بهدف المساعدة في استقرار البلاد والتحضير لعودة اللاجئين السوريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي. ميسا إسماعيل.
3: بموجب قرار المجلس الأوروبي تستعاد علاقات الاتحاد الأوروبي التجارية كاملة مع سوريا. قرار المجلس الأوروبي يقضي بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية اللجنة الاقتصادية الأوروبية مع سوريا، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذا القرار يبعث برسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي. قرار يأتي تزامنا مع لقاءات سورية أوروبية في بروكسل، أبرزها اللقاء بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، المحامي السوري والمختص في القانون الجنائي الدولي معتصم الكيلاني.
4: الأهداف الأساسية هو تنسيق المساعدات الدولية ودعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية خصوصا في قطاعات البنية التحتية والخدمات والطاقة.
3: وتسعى دمشق التي رفعت عنها معظم العقوبات الغربية نهاية العام الماضي إلى تعميق اندماجها في المجتمع الدولي.
0: أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم دعوة مسؤولين من حركة طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات حول إعادة مهاجرين أفغان إلى بلدانهم في مواجهة التداعيات أو في مواجهة الدعوات المتزايدة لاستقالته. تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإعادة الثقة بحكومته بعد تراجع نتائج حزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة، وأكد سعيه لرسم مسار جديد للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي معتبرا أن البريكزيت أضعف البلاد اقتصاديا. تتواصل القمة الفرنسية الإفريقية المنعقدة في نيروبي تحت عنوان أفريكا فورورد لليوم الثاني والأخير بعد أن تميز يومها الأول بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو، داعيا إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار بدلا من المساعدات العامة التي لم تعد كما قال أوروبا قادرة على تقديمها بسخاء. لميس زين الدين.
5: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن بلاده ستساهم ب14 مليار يورو موزعة بين القطاعين العام والخاص، على أن تساهم أطراف إفريقية ب9 مليارات أخرى. هذه الاستثمارات ستخصص لقطاعات كالتحول في مجال الطاقة والرقمنة كما الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأزرق المعني بالحفاظ على البيئة البحرية، إضافة إلى الزراعة والصحة بحسب ما أوضح الإليزي. ماكرون أكد أن إفريقيا تحقق النجاح، لافتا إلى أنها تحتاج إلى استثمارات كي تصبح أكثر سيادة، كما أشار إلى تراجع المساعدات العامة للتنمية في فرنسا نوتا. كما في سائر الدول العربية بسبب الأزمات الاقتصادية. من جهته الرئيس الكيني ويليام روتو أكد الحاجة إلى استثمارات في قطاعي التعليم والبنى التحتية لمواكبة الثورة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي. وذكر ماكرون بأنه لطالما أدان الاستعمار بقوة، مشيرا إلى أن أوروبا تدافع عن النظام الدولي كما عن تجارة حرة ومفتوحة، بينما تتصرف الولايات المتحدة والصين بمنطق المواجهة التجارية من دون احترام القواعد بحسب قوله.
0: هذه القمة التي تقام للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنجليزية هو كينيا ستركز اليوم على مشاركة قادة دول القارة الإفريقية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيتوجه بعد ذلك غدا إلى إثيوبيا في ختام جولته الإفريقية هذه. حطت في هولندا في وقت متأخر من ليلة البارحة آخر طائرتي إجلاء تقلان ركابا وطواقم من السفينة السياحية التي رصد فيها تفشي فيروس هانتا. ميسا إسماعيل.
3: هانتا هو مرض رئوي اكتشف في جنوب غرب الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي. بحسب الخبراء ليست كل سلالات هانتا خطيرة، الأخطر هو متحور يسمى الأنديز. لا ينتقل فيروس هانتا بالطريقة ذاتها التي تنتشر فيها نزلات البرد أو الإنفلونزا، لا ينتقل عبر الهواء، بل يرتبط غالبا بالقوارض والأماكن الملوثة بفضلاتها. ويقول الخبراء في مجال الصحة إن المرض ينتقل خاصة بالملامسة البشرية. من عوارضه الحمى، صعوبة في التنفس، الصداع المستمر، غثيان وألم في البطن. وسط المخاوف التي أثرها هذا الفيروس، خرج المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منذ أيام ليطمئن العالم بأن هذا الفيروس لا يشكل تهديدا بجائحة عالمية مثل كوفيد-19، مؤكدا أن خطر انتشاره يظل محدودا للغاية.
0: هنا في فرنسا أظهرت فحوصات إصابة فرنسية من الركاب الذين تم إجلاؤهم من السفينة بهانتا على ما أعلنت وزيرة الصحة، مشيرة إلى 22 حالة مخالطة مسجلة داخل البلاد.
6: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
0: إذن المهرجان ينطلق اليوم في دورته 79، حيث تستعد المدينة الواقعة بجنوب فرنسا لاستقبال أبرز نجوم وصناع السينما في العالم. بماذا يتميز هذا الحدث هذا العام؟ ميشا خليل.
7: قصر المهرجانات يرتدي تدريجياً حلته الحمراء بانتظار انطلاق حفل الافتتاح هذا المساء، حفل تقدمه هذا العام الممثلة الفرنسية من أصول مالية إيه إدارة، وهي أول امرأة سوداء تفتتح المهرجان. اللافت في هذه الدورة هو غياب الأفلام الهوليوودية وغياب الأفلام العربية تحديداً عن المسابقة الرسمية، مع حضور خجول لها في المسابقات الأخرى مقارنة بالعام الفائت. وتضم المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلماً. هذا ويمنح المهرجان صعفتين ذهبيتين تكريميتين، واحدة للمخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون في حفل الافتتاح، وواحدة للمخرجة والممثلة والمغنية الأمريكية باربرا سترايزند في حفل الختام. أما فيلم الافتتاح هذا المساء فهو للمخرج الفرنسي بيير سلفادوري، عنوانه فينوس الكهربائية، ويعرض خارج المسابقة الرسمية. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
0: ميشا، ستواكب إذن معكم هذا الحدث عبر تغطيات في صباح مونتي كارلو الدولية يوميا لفعالياته. النشرة انتهت وكان فيها: وسط تعثر جهود الدبلوماسية لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، فرنسا وبريطانيا تترأسان اليوم اجتماعا دوليا لبحث كيفية حماية هذا الممر البحري. وسط استمرار قصف إسرائيل على لبنان رغم الهدنة، بيروت تطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب لوقف الهجمات قبيل انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، ونتنياهو يعتبرها خطوة مفلسة أخلاقيا، وبن كفير يصف التكتل الأوروبي بالمعادل السامية. ماكرون يعلن من كينيا حيث يشارك في قمة فرنسية إفريقية تختتم اليوم عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو في القارة الإفريقية. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية حتى 8 بتوقيت باريس. إنها الآن 6:15.
6: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: كيف هو الطقس في باريس والعواصم الأوروبية المجاورة؟
8: مشمس جزئيا اليوم، الحرارة 16 درجة. في لندن غائم جزئيا، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 16 درجة. بروكسل هيوم، الحرارة 14. برلين مطر، الحرارة 13. في روما الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 23 درجة. مدريد مطر، الحرارة 17. لشبونة مشمس، الحرارة 19. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس، الحرارة 29 درجة.
0: خبر وتحليل والفقرة اليوم مع عبد الوهاب بدرخان، فماذا يقول فيها يا ريتا؟
8: تحالف دولي لتأمين الملاحة تقوده فرنسا وبريطانيا من أجل تحرير مضيق هرمز من الصراع الأمريكي الإيراني.
9: تقترب فرنسا وبريطانيا أكثر فأكثر من تحقيق المهمة التي تقودانها لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ يجتمع اليوم في لندن وزراء دفاع أكثر من 40 دولة وافقت على المشاركة في المهمة، كما حددت خلال اجتماع أول عقد في باريس. وفي إطار الاستعداد لها، أرسلت فرنسا حاملة الطائرات شارل دوغول إلى المنطقة، أما بريطانيا فأرسلت سفينة حربية. والمتفق عليه بين الدول الراغبة أنها تنأى بنفسها عن الحرب الأمريكية الإيرانية، وأنها معنية بشكل خاص باستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، خصوصا أن مئات السفن التجارية لا تزال عالقة في مياه الخليج منذ اندلاع الحرب آخر شباط فبراير الماضي. وكان الإغلاق التلقائي للمضيق بفعل العمليات العسكرية، ثم الإغلاق الذي فرضته إيران وبعده الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، تسببت بأزمة للاقتصاد العالمي بعد توقف حركة النقل للنفط والمواد الغذائية والأسمدة الزراعية. ويشكل التحالف البحري الذي تعمل باريس ولندن على بلورته بديلا من الخطط التي اقترحتها واشنطن وطلبت من الدول كافة الحليفة والصديقة المشاركة فيها، لكنها لم تلقى استجابة. كما أن هذه المهمة تؤكد الرفض الدولي لاستخدام إيران والولايات المتحدة مضيق هرمز ورقة للمساومة في مفاوضات إنهاء الحرب. ويرجح الخبراء أن لا تتمكن لندن وباريس من تنفيذ خطتهما إلا بعد التوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب، رغم أنهما تؤكدان على التنسيق مع إيران
10: التي
9: باتت أكثر تشددا في ترسيخ سيادتها على المضيق، وقد ترفض التعاون مع المسعى الفرنسي البريطاني لأن أحد أهم أهدافه الحفاظ على الصفة الدولية لهذا الممر المائي وضرورة احترام حرية الملاحة. لكن طهران سرعت أخيرا إجراءاتها لتغيير النظام القانوني للمضيق وأنشأت هيئة مضيق الخليج الفارسي التي طرحت إطارا جديدا يلزم السفن بالحصول على تصريح عبور ودفع رسوم قبل الإبحار. وفيما ترفض المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة هذه الإجراءات إلا أن طهران تريد فرض الأمر الواقع، إذ قال أحد مستشاري المرشد الإيراني أخيرا إن المضيق فرصة ثمينة تضاهي قنبلة ذرية، فبقرار واحد يمكن لإيران التأثير في اقتصاد العالم.
0: من فقرة خبر وتحليل ننتقل بكم الآن إلى جولة على الصحف العربية مع نجوى بن مبارك. نجوى، في بداية هذه القراءة في الصحف العربية توقفت عند مقال في إندبندنت عربية كاتبه قال إن إيران بين إدارة الأزمة ومخاطر الانسياق وراء صراع مفتوح مع واشنطن.
11: نعم بالفعل آدم، الصحيفة ترى أن إيران تتجه في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة إلى إدارة الأزمة بدل إنهائها عبر تحويل الصراع إلى حالة دائمة تتيح لها هامش مناورة سياسي وأمني في ظل رفضها لشروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعتبرها مهددة لبنية النظام من الداخل. ويشير المقال إلى أن المواجهة لم تعد تدار عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل عبر أدوات اقتصادية وأمنية تشمل مضيق هرمز والهجمات السبرانية، إضافة إلى رسائل غير مباشرة تمر عبر الصين التي تعد شريكا استراتيجيا لطهران. وتعتمد إيران بحسب التحليل على استراتيجية بيع الوقت مقابل سياسة أمريكية تهدف إلى شراء الاستسلام عبر ضغط اقتصادي وعسكري متصاعد، فيما تراهن طهران على دعم صيني محتمل لتخفيف العزلة. المقال يبرز تحولات داخلية في بنية السلطة الإيرانية مع تصاعد دور الحرس الثوري وتراجع الطابع الديني التقليدي لصالح إدارة عسكرية أكثر حضورا في القرار.
0: في صحيفة عكاظ سعودية توقفت عند مقال كاتبه عنوان العراق بين سلاح الفصائل ومحاولة استعادة هيبة الدولة.
11: الصحيفة سلطت الضوء على المرحلة المضطربة التي يعيشها العراق، حيث لم تعد التوترات المحيطة به خارج حدوده فقط، بل تمتد إلى الداخل عبر الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران. المقال أشار إلى أن التناقض بين مؤسسات الدولة الرسمية وتنامي نفوذ القوى المسلحة أضعف صورة العراق إقليميا، وجعل قراره السياسي موزعا بين الحكومة ومراكز نفوذ غير رسمية تتحرك وفق حسابات خارجية. وفي هذا السياق يبرز وصول علي الزيدي إلى رئاسة الحكومة بمشروع يهدف إلى إعادة ضبط الدولة عبر أدوات اقتصادية وأمنية، خاصة ملف السلاح المنفلت، والذي سيمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة نظرا لتحول الفصائل إلى شبكات نفوذ معقدة داخل الدولة. وتخلص عكاظ إلى أن نجاح الزيدي في هذه المهمة سيحدد قدرة العراق على الانتقال من ساحة صراع نفوذ إلى دولة أكثر تماسكا واستقرارا قادرة على استعادة دورها الإقليمي المتوازن.
0: تواصلنا دائما الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع نجوى بن مبارك. الآن إلى القدس العربي، مقال تساءل كاتبه لماذا فاز اليمين في انتخابات بريطانيا.
11: ترى الصحيفة أن صعود اليمين المتطرف في الانتخابات المحلية البريطانية الأخيرة يعكس تحولا سياسيا عميقا تمثل في تراجع الأحزاب التقليدية لصالح قوى أكثر تشددا، فقد حقق حزب الإصلاح اليميني تقدما لافتا ليصبح في الصدارة من حيث عدد المقاعد والأصوات، بينما تكبد حزب العمال والمحافظين خسائر كبيرة وفقد مواقع انتخابية تاريخية. الصحيفة ترى أن هذا التحول يرتبط أساساً بالأزمات الاقتصادية التي تعيشها بريطانيا من ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور وازدياد الضرائب، ما وفر بيئة خصبة لخطاب يربط الهجرة بالأزمة الاقتصادية ويقدم حلولاً تبسيطية لها. أشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الظاهرة لا تقتصر على بريطانيا، بل تأتي ضمن موجة عالمية لصعود اليمين المتطرف في ظل الأزمات الاقتصادية، حيث تدفع الضغوط المعيشية قطاعات واسعة من الناخبين نحو خيارات سياسية أكثر حدة.
0: ترينا هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في الشرق الأوسط تحت عنوان كوبا في مرمى العين الأمريكية.
11: الصحيفة أشارت إلى أن كوبا باتت في صلب الاهتمام الأمريكي مجددا مع تصاعد الضغوط التي تقودها إدارة دونالد ترامب في سياق اتهامات لها بالتعاون مع روسيا والصين وإيران ودعم أطراف مسلحة مقابل سعي واشنطن إلى تشديد الحصار الاقتصادي عليها. الشرق الأوسط كشفت أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على صادرات النفط إلى كوبا، ما فاقم أزمة طاقة خانقة ونقصا حادا في الغذاء والدواء وانقطاعا واسعا للكهرباء، في إطار سياسة تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الكوبي ودفع تغيير سياسي في هافانا. ويستعرض التاريخ المتوتر بين البلدين منذ الثورة الكوبية عام 1959 مرورا بأزمة الصواريخ ثم الحصار الأمريكي عام 1962 وصولا إلى مرحلة الانفراج في عهد أوباما ثم العودة إلى التشدد في عهد ترامب.
0: كانت هذه جولة على الصحف العربية أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك.
8: نصل الآن إلى الريبورتاج وهو من القاهرة من توقيع مستجاب عبد الله.
0: يسلط فيه الضوء على الجدل الحاصل حول قانون الأسرة في مصر بين إنصاف المرأة وتهديد استقرار الحياة الزوجية.
10: حالة من الجدل والاستنكار أثارتها مادة في مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر، تتيح للمرأة طلب فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من إبرامه إذا ثبت أن الزوج أخفى معلومات جوهرية قبل الزواج. علي مصطفى أحد المواطنين:
12: مشروع القانون مشروع لا يعبر عن الشعب المصري ومرفوض من الرجال والسيدات. ليس من المنطقي أن يعطي القانون السيدة أن تختبر الرجل ستة أشهر، هذا شيء لم نراه في حياتنا ولا في الأعراف الدينية ولا الأعراف المجتمعية العادية.
10: أما الدكتور محمود فكري أستاذ القانون المدني فيرى أن هذا البند قد يشكل في حد ذاته سببا في هدم الأسرة لا في الحفاظ عليها.
13: ما هي الخطبة ربنا شرعها من أجل التعرف على سيكولوجية كل طرف للآخر،
14: لكن أنا أحط بقى أمر تعلق كيان أسرة خلال ستة أشهر معرض للهدم، لا سيما
15: نوتة عربية
14: غير مقبول بأي حال من الأحوال.
10: في المقابل ترى حنان أن التعديلات الجديدة تمنح المرأة حقا قانونيا في مواجهة أي تضليل قد يسبق الزواج.
16: الفكرة في حد ذاتها جيدة أن يبقى في فرصة أو مهلة بين الطرفين أن هم يكتشفوا بعض، يبقى في فرصة أن هل الحياة الزوجية الفعلية ممكن تستمر أو لا تستمر، بتبقى في الغالب في الفترة الأولى غالبا خلال العام الأول من الزواج.
10: ولا يقتصر مشروع القانون الجديد على فسخ الزواج، بل يشمل أيضا قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والحقوق المالية بين الزوجين. السيدة مروة تنظر بعين الريبة للتعديلات التي طالت قانون الأسرة.
17: لإيماني أولاً أن الشريعة الإسلامية ثم القانون نظموا الحياة الزوجية بشكل كبير جداً، من طلاق، من زواج، من إنفاق، من حقوق أبناء، ما يترتب على الزواج، ما يترتب على الطلاق، ما يترتب على الانفصال، كل شيء مقنن بشكل كبير جداً. بأرى وبعتقد أن في حالة من الاستعداء وتنمية هذا الاستعداء ما بين الرجل وما بين المرأة.
10: فيما يشبه الكاتب الصحفي محمد الشافعي تعديلات قانون الأسرة بقانون الخلع الذي صدر قبل سنوات، وازدادت معه حالات الطلاق في مصر.
18: هذا القانون إذا ما صدر فهو يرسخ لفكرة هدم البيوت كما فعل قانون الخلع مثلا. عشرات الآلاف من البيوت هدمت لأسباب وهي جدا أنه المرأة لا تريد الحياة بعد الزواج لأسباب شديدة الضعف والوهن.
10: وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحول مشروع القانون إلى واحد من أكثر القضايا تداولا، وهو ما يعكس حساسية ملف الأسرة في مصر باعتباره يرتبط بشكل وثيق بالدين والعادات والتقاليد، إلى جانب تأثيره المباشر على ملايين الأسر. مستجاب عبدالله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.

0: لها 6:30 صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تستمعون دائما إلى صباح مونت كارلو الدولية هذه الفترة بفقراتها المتنوعة.
1: موجز إخباري جديد مع لميز زينتي.
2: أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف أطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، متعهدا بتحقيق ما وصفه بنصر كامل ومشددا على أنه لا توجد أي ضغوط. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر كاليباف إن القوات المسلحة مستعدة للرد بحسم على أي عمل عدواني بحسب قوله. من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رأى أن مطلب بلاده مشروع وهو عرض سخي ومسؤول من أجل أمن المنطقة، لافتا إلى أنه يتضمن إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي، كما الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بسبب ضغوط الولايات المتحدة. ضمن الجهود الرامية لإعادة الملاحة في مضيق هرمز، تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا اليوم اجتماعا لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة لمناقشة الخطط العسكرية التي تهدف إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر المضيق. في الشأن اللبناني، وضمن إطار التحضير لاجتماع مباشر ثالث بين لبنان وإسرائيل والذي من المقرر عقده في واشنطن يومي الخميس والجمعة، طلب رئيسا الجمهورية والوزراء في لبنان من السفير الأمريكي في بيروت الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المتواصلة في البلاد. ميدانيا، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن إسرائيل شنت غارات على أكثر من 30 موقعا في جنوب وشرق لبنان، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى جراء تلك الضربات. في بروكسل، توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين يمارسون أعمال عنف ضد الفلسطينيين. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إنه حان الوقت للانتقال من المراوحة إلى التنفيذ، وبموجب الاتفاق سيتم فرض عقوبات على 7 منظمات استيطانية. من جانب آخر، وافق التكتل على فرض عقوبات على ممثلين لحركة حماس الفلسطينية. من جهتها إسرائيل دانت العقوبات الجديدة وشددت على ما اعتبرته حق اليهود في الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة. في اليوم الأول من القمة الفرنسية الإفريقية في نيروبي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستساهم ب14 مليار يورو موزعة بين القطاعين العام والخاص، على أن تساهم أطراف إفريقية ب9 مليارات أخرى. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، تعرضت كييف لهجوم جوي فجر اليوم وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية، وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن روسيا لا تعتزم إنهاء الحرب، مؤكدا أن كييف تتأهب لصد المزيد من الهجمات. نهاية الموجز.
1: شكرا لميس.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونت كارلو الدولية. زياد، بعض التحية. تقارير دولية أشارت إلى أن مخزونات النفط العالمية شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية. هذا الانخفاض هو الأدنى منذ 8 أعوام في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. أي تفسير للتراجع الكبير هذا في مخزونات النفط العالمية على الرغم من وجود معروض نفطي في الأسواق؟
4: أحييكم وأحيي مستمعي مونتي كارلو الدولية. هذا الرقم يدق حاليا ناقوس الخطر حول العالم وداخل أسواق النفط العالمية، فهو لا يعكس مجرد انخفاض عابر أو محدود في المخزونات النفطية العالمية، وإنما يؤكد أن هناك استنزافا متسارعا لتلك المخزونات نتيجة طول فترة الأزمة التي لا تزال تضرب منطقة الخليج ومنطقة مضيق هرمز. تدهور يومي بمستوى 4.8 مليون برميل يوميا يعتبر رقم كبير جدا، وتراجع واضح في قدرة الدول على إدارة هذه الأزمة باستخدام مخزوناتها، مما قد يحول هذه الدول والاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة الخوف والقلق من بدء نفاذ الخزين الاستراتيجي للنفط. الإشكالية هنا أن انخفاض المخزونات ترافق مع انخفاض قدرة دول أوبك المصدرة للنفط على تعزيز صادراتها بمستويات قد تكون تتلائم مع حجم الطلب العالمي على النفط، مما جعل الأسواق تتعرض إلى أزمة مزدوجة تتعلق بانخفاض المخزون النفطي، يضاف له ضعف المعروض داخل الأسواق العالمية، مما يجعل تلك الدول أكثر انكشافاً أمام مخاطر ارتفاع الأسعار واستمرار تدهور المخزونات النفطية.
0: زياد، في ظل هذه التطورات، إلى أي حد قد تلجأ الدول المستوردة للنفط إلى التغيير من استراتيجياتها المتعلقة بمخزونات النفط بعد انتهاء أزمة إغلاق مضيق هرمز؟
4: نعم، من المرجح أن تلجأ الدول المستوردة للنفط إلى البحث عن مقاربات أو استراتيجيات جديدة لإدارة طاقات الخزنية والاحتياطات الاستراتيجية للنفط بعدما أثبتت التجربة الأخيرة في منطقة الخليج وإغلاق المضيق أن المخزونات الاستراتيجية للنفط قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي والاقتصادي لتلك الدول. مع فتح المضيق وعودة تدفقات النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية، من المتوقع أن تبدأ تلك الدول المستوردة للطاقة والنفط بإعادة ملء مخزوناتها الاستراتيجية والعمل بشكل دؤوب على البحث عن عقود طويلة الأجل من مناشئ تكون بعيدة عن منطقة الخليج وبعيدة عن مناطق التوترات الجيوسياسية، ليس لاستبدال النفط الخليجي بشكل كامل، لكن للبحث عن مصادر تكون داعمة للصادرات الرئيسية التي ستستمر بالتدفق من منطقة الخليج. كذلك التوجه نحو الاستثمارات في توسيع الطاقات الخزنية، وكذلك مد أنابيب مع الدول القريبة التي تصدر النفط، نتكلم هنا ربما روسيا وغيرها من الدول الأخرى، للحصول على مصادر نفطية ومصادر طاقة تبتعد عن مخاطر مضيق هرمز أو حتى المضائق الأخرى. لذلك قد نرى وتيرة متساعدة للدول للتعامل مع مسألة الطاقات الخزنية، ولكن بطرق وبمقاربات وبدرجة تركيز واهتمام أكبر من أي وقت مضى.
0: كنتم مع زياد الهاشمي، المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية، ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
5: الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا، وفيها ريتا خفض وزن ربطة الخبز في سوريا.
1: نعم، خفضت السلطات في سوريا وزن ربطة الخبز المدعوم من 1200 جرام إلى 1050 جراما، مع الإبقاء على السعر الرسمي عند 4000 ليرة سورية، ما أثار تفاعلا واسعا بين المواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات. ويعد الخبز من أهم المواد الغذائية المدعومة التي تعتمد عليها الأسر السورية يوميا، لذلك فأي تغيير في وزنه أو سعره يثير اهتماما شعبيا كبيرا. ويعد هذا القرار الثالث من نوعه خلال أقل من عام ونصف. وتقدر احتياجات الأسرة المكونة من 6 أفراد بنحو ربطتي خبز يومية، ما يرفع تكلفة الخبز الشهرية إلى حوالي 240 ألف ليرة سورية في بعض الحالات.
5: دار جورجيو أرماني تدرس بيع 15% من حصتها.
1: نعم، تدرس دار جورجيو أرماني بيع حصة تبلغ 15% من المجموعة، وذلك وفقا لوصية جورجيو أرماني الذي توفي عن عمر ناهز 91 عاما في سبتمبر الماضي. وبحسب تقرير لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، فإن الحصة قد تقسم بالتساوي بين 3 مشترين مفضلين ذكروا في الوصية، وهم ألفي ام اش، لوريال، ولوكزوتيكا. ونصت وصية جورجيو أرماني على إتمام بيع الحصة الأولية خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا من تاريخ وفاته. وذكر أيضا التقرير إلى أن تقسيم الحصة إلى 3 أجزاء قد يساعد في الحفاظ على مشاركة الشركاء 3 في المرحلة الأولى من الصفقة.
3: النشرة الرياضية
5: هي اليوم مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
6: صباح الخير. البداية مع جوائز الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم الذي يقترب من نهايته، وتتويج حامل الكرة الذهبية ونجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب الموسم الثاني على التوالي. ديمبلي في موسم عانى فيه من الإصابات تمكن من قيادة فريقه إلى لقب خامس مرتقب على التوالي في البطولة الفرنسية وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. البي اس جي يبتعد بفارق 6 نقاط محليا على المطارد المباشر لانس مع فارق كبير على مستوى التهديف. ذهب جائزة أفضل لاعب إلى ديمبلي الذي سجل 10 أهداف في 20 مباراة، وفاز صاحب 28 عاما بالجائزة على حساب زميله في الفريق الباريسي البرتغالي نونو مينديش ومواطني فيتينيا، بالإضافة للفرنسي فلوريان توفان نجم لانس والإنجليزي ميسون غرينوود لاعب مارسيليا. جائزة أفضل لاعب شاب احتفظ بها نجم البي اس جي ديزيري دوي العام الثاني على التوالي، وجائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج ذهبت إلى المتألق مايكل أوليسي نجم بايرن ميونخ الألماني. جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي ذهبت لروبان ريسير، ومدرب لانس بيير ساج توج بجائزة أفضل مدرب. مع الجوائز أيضا فاز المالي مامادو سانغاري لاعب وسط لانس بجائزة مارك فيفيان فويل أفضل لاعب أفريقي في البطولة الفرنسية التي تمنحها إذاعة فرنسا الدولية فرانس 24. صاحب 23 سنة تميز مع فريقه الذي قاده إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وإلى وصافة البطولة المحلية. سانغاري أول مالي يتوج بالجائزة وتفوق في التصويت على السنغاليين لامين كامارا لاعب موناكو وموسى نياكيتي لاعب ليون. في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ختام جولة الأسبوع 36 بالأمس بتعادل توتنهام هوتسبير مع ضيف ليدز يونايتد بهدف لكل فريق. تقدم الفرنسي ماتيسيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 قبل أن يرتكب خطأ ضرب الجزاء سجل منها دومينيك كالفرت لوين للضيوف. على نتيجة يفشل توتنهام في توسيع فارق النقاط إلى 40 مع 18 وسام يونايتد المطارد المباشر في صراع الهبوط، ويبتعد بالتالي سبيرز بفارق 2 نقطة عن الهامرز. توتنهام يلتقي بتشيلسي على أرضه ويستضيف إيفرتون في آخر جولتين ل6 نقاط تضمن له البقاء في الدرجة الممتازة. من جهة يلعب وسام في الجولة الأخيرة مع ليدز يونايتد، فيما يلعب في الأسبوع 37 على أرض نيوكاسل من أجل البقاء في الصدارة. صعود
7: نوتة عربية
6: ويعيد فارق النقاط إلى 50 مع الثاني مان سيتي، وبالتالي يكفي أرسنال الفوز في آخر جولتين على أرض بيرلي وفي الجولة الأخيرة على كريستال بالاس من أجل حسم اللقب. السيتي يلتقي غدا على أرضه بكريستال بالاس في مباراة مؤجلة قبل أن ينزل ضيفا على أرض بورنموث، ويختتم على أرض أستون فيلا. قبل ذلك يخوض السيتي السبت نهائي الكأس أمام تشيلسي من أجل اللقب الثاني في الموسم بعد كأس الرابطة. في إسبانيا احتفل نادي برشلونة بالأمس بلقب الدوري 29 في تاريخ النادي في شوارع العاصمة الكاتالونية بعد التتويج على حساب ريال مدريد في الكلاسيكو بالفوز بهدفين دون رد، انتصار لحساب الأسبوع 35 ويحسم بالتالي لقب البطولة الثاني قبل 3 أسابيع من نهاية الموسم. وقام لاعب النادي والجهاز الفني والإداري بالأمس بجولة الشرف المعتاد على حافل مفتوحة في موكب كبير بين جماهير النادي التي صفت في شوارع المدينة الساحلية. في إسبانيا أيضا انطلاق جولة الأسبوع 36 اليوم بمواجهة الرابع أتلتيكو مدريد على أرض 11 أوساسونا، بيتيس الخامس مع إلتشي وليفانتي مع سيلتا فيغو. في الدوري الإيطالي لكرة القدم ختام جولة الأسبوع 36 على خسارة الثاني نابولي بالأمس ب3 أهداف مقابل هدفين على أرضه من ضيف بولونيا. من جهته حسم إنتر ميلان لقب البطولة. في الدوري السعودي لكرة القدم قمة الأسبوع 32 اليوم مباراة الديربي العاصمي بين النصر متصدر البطولة وضيف الهلال. النصر برفقة القائد كريستيانو رونالدو يسعى إلى حسم لقب البطولة في حالة انتصار أو اللقب محلي لرونالدو رفقة النادي السعودي. النصر ب82 نقطة والهلال ثانيا ب77 نقطة رفقة نجمه الفرنسي كريم بنزيما، ويسعى إلى الانتصار من أجل تأجيل التتويج. النصراوي في كرة المضرب روما لل1000 نقطة الماسترز المصنف الأول العالم الإيطالي نيك سينر في مواجهة مواطني بيلغرينو في ثمن النهائي. من الأبرز أيضا الألماني إكساندر زيفيريف المصنف الثاني مع الإيطالي درديري، والإيطالي موسيتي مع 23 كاسبر رود وغيرها من الجولات. بإذن تعد أخبار رياضة إلى اللقاء.
7: مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 79 على مونتي كارلو الدولية.
8: تابعوني في تغطية خاصة لعروض الأفلام وكواليس النجوم يوميا في برنامج مراسي عند 12:00 ظهرا وفي نشراتنا الإخبارية، ولا تنسوا متابعة فيديوهاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية معكم من قلب الحدث.
3: هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
3: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
3: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
3: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في 4:00 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
1: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار مع آدم الجبيرة.
5: وسط تعثر جهود دبلوماسية لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، فرنسا وبريطانيا تترأسان اليوم اجتماعا دوليا لبحث كيفية حماية هذا الممر البحري الأكثر حساسية في العالم. وسط استمرار قصف إسرائيل على لبنان رغم الهدنة، بيروت تطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب لوقف الهجمات، وذلك قبيل انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، ونتنياهو يعتبرها خطوة مفلسة أخلاقيا، وبن غفير يصف التكتل الأوروبي بالمعادلة السامية. ماكرون يعلن من نيروبي في كينيا حيث يشارك في قمة فرنسية إفريقية تختتم اليوم عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو في القارة الإفريقية. الآن إلى المدونة، ومدونة اليوم هي غادة عبد العال.
9: تبرير قتل الرجال للنساء مش ظاهرة جديدة، وللأسف شيء موجود في ثقافات العالم كلها، خاصة إذا ارتبط الموضوع بالسمعة والشرف، وعشان كده ياما رجال أنقذوا رقبتهم من حبل مشنقة فقط بالدعاء إن الضحية خانتهم أو لوثت شرفهم اللي هي مجتمعيا بتمثله. مش جديد برضو تبريرات أصله كان بيأدبها أو أصله اتعصب بس ما كانش قصده، وبرضو بتنقل جرائم كتير من خانة القتل لخانة الضرب اللي أفدى إلى قتل، مهما كانت الجريمة تفاصيلها بتقول إنها مش مجرد نرفزة. قريب مثلا واحد بعد ما السكينة اتكسرت وهو بيقتل مراته راح المطبخ جاب سكينة غيرها وكمل طعن، وبرضو طلعوا منها ضرب أفضى إلى قتل وأخذ 7 سنين عادي. الجديد بقى هي المبررات الجديدة اللي لسه نازلة للقتل، بتاعة أصلها أهانت كرامته، أصلها جرحت مشاعر. سمعناها في قضية نهيرة أشرف مثلا، اللي زميلها المعجب بيها ذبحها قدام باب جامعتها والناس تعاطفت معاه عشان ادعى إنها أوهمته إنها حبته، ومؤخرا في قاضي سابق قتل طليقته عشان اتجوزت بعده، والناس بدل ما تلوم القاتل بتمصمص شفايفها وتدعي على الضحية انها منها لله، وبتوصف اللي حصل للقاتل اللي خطط لجريمته لمدة سنة كاملة وعدلها العدة لمدة 5 أيام ان اللي عمله ده نتيجة لقهر الرجال مش اكتر من كده. والحقيقة ان مع كل المتهمين اللي وصلونا للحالة دي مش قادرة ما احطش في قمة سلم المتهمين الصحافة. في كل جريمة قتل بتحصل اليومين دول ما بنلحقش حتى نستوعب الخبر إلا ونلاقي نفسنا غرقانين في سيل من الروايات بتفرض ليها مساحات على مواقع صحف المفروض إنها لمؤسسات ليها تاريخها، وبنلاقيها بتنقل أخبار من صفحات مجهولة المصدر بتتكلم بثقة ضابط مباحث كان مستخبي جوه الدولاب ساعة الجريمة، وفجأة يتحول القاتل من متهم إلى راجل اتظلم، وتتحول الضحية لجثة بتشير إليها أصابع الاتهام. لما مواقع صحفية تنقل كلام القاتل أو محاميه أو صاحبه على إنه حقيقة مؤكدة فقط لأن العنوان هيجيب ريتش أعلى والصحفي نفسه ما بيبقاش مدرك حجم الكارثة اللي بيشارك فيها، الصحافة هنا لازم تدخل قفص الاتهام، لأنها ببساطة بتساهم في تشكيل وعي جمعي كامل وبتخلق مناخ نفسي واجتماعي يقول لأي شخص عنيف لو قتلت مراتك، خطيبتك، زميلتك، البنت اللي ما تعرفهاش في الشارع بس أهانت رجولتك لما ما بصتلكش، الناس هتسمع مبرراتك وهتتعاطف معاك لو عرفت تحكي الحكاية صح، وفي ناس كتير هتديك لقب القاتل البطل وجوائز الذكر والكينج والراجل قوي. الموضوع بقى كأنه حملة علاقات عامة بتروج للعنف، كل يوم عنوان، كل يوم تبرير، كل يوم محاولة لفهم دوافع القاتل بدون أي تركيز حقيقي على خطورة العنف نفسه أو جذوره أو تأثيره على المجتمع. الصحافة زمان كان من أدوارها أنها ترفع الوعي وتساعد الناس تفكر، إنما دلوقتي جزء منها بقى بيشتغل بمنطق هات التفاعل الأول وبعدين نبقى نشوف المجتمع، والنتيجة إننا بقينا عايشين في بيئة مشحونة بالعنف والتربص والشك، بيتم فيها تقديم العلاقات الإنسانية كحروب أهلية صغيرة، وبيخلي السؤال الحقيقي مش ليه الجرائم زادت، لكن إحنا شاركنا إزاي في خلق المناخ اللي خلاها تبدو للبعض مقبولة أو مفهومة أو حتى قابلة للتبرير. غادة عبد العال.
10: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: نوتة عربية. نوتة عربية.
1: وهكذا يحين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
11: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، بنعرف من امبارح أنه القمر موجود في برج الحوت، بس شو اللي تغير في الزوايا؟
11: نعم، هو موجود في برج الحوت على فكرة لآخر يوم، لأنه بكرة بده يكون في برج الحمل. زوايا أربعة، أول واحدة تشكلت الساعة 5:45 بالفجر، سكستايل يعني 60 درجة بين القمر وعطارد، هي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. الزاوية الثانية تراين يعني 120 درجة مع المشتري، وهي جاية قمتها تقريبا الساعة 8:30 في الصباح، هي بتساعد في تعزيز الرابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. الزاوية الثالثة مثل الأولى سكستايل، هالمرة بين القمر والشمس، جاية الساعة 10:30 في الصباح، هاي الزاوية بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. آخر زاوية تربيع بين القمر والزهرة، جاية الساعة 11 قبل الظهر، هاي المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. بنلاحظ أنه معظم الزوايا إيجابية، لكن المشكلة اليوم هي في خلو المسار الطويل، 14 ساعة متواصلة بتبتدي هاي الفترة من الساعة 11:04 قبل الظهر، تنتهي بعد منتصف الليلة الجاية بساعة وأربع دقائق أيضا. بمعنى آخر، النص الثاني من النهار لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير.
1: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
11: مع الأسف الحمل امبارح واليوم كمان رح يشعر بنوع من التعب أو الملل مسيطر عليه، على اعتبار أنه القمر موجود في بيت المتاعب. إذا مطلوب من مولود برج الحمل يطور روحه أثناء تصريف أموره، أثناء التعامل مع الآخرين، يحاول ينجز قديش بيقدر من عمل ضروري وعاجل موجود عنده، واضح أنه من الدور طالع ممنوع يبادر بعمل جديد يواصل عمل ابتدى فيه من قبل.
1: الثور،
11: الثور وضعه أفضل من الحمل، وهو نشط اجتماعيا تقريبا زي امبارح، بس اليوم يختلف عن امبارح. إذا في صديق وعد ينفذ له مطلب لمولود برج الثور، يحاول يحصل عليه قبل الساعة 11 الظهر، وإلا مش راح يطلع في يده، يا بنساه يا بتنساه أو بتكون الظروف مش لصالحه. مولود برج الثور عنده قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، في رغبة للدراسة للمطالعة، وبتم قدامه فرص مالية في الأيام المقبلة.
1: في شيء مميز عند الجوزاء؟
11: أكثر شيء مميز عند الجوزاء اليوم مثل امبارح تركيزه على العمل والمركز الاجتماعي. بنقول له في ساعات الصباح حاول أنه يعني تتقرب من المسؤولين، تثبت جدارتك إلهم، بس دير بالك أن الظهر طالع ممنوع هناك يعني تقوم ولا بأي خطوة في مجال العمل، خاصة الجوزاء اللي بيشتغل بشكل حر مستقل، ما يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله من الظهر طالع، لأنه قلنا في خلو مسار. بالنسبة للجوزاء شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، هذا شيء بيعزز من شعبيته وبيساعده أنه يندمج بسرعة في المجتمع.
1: كيف أجواء السرطان؟
11: السرطان نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيسوق السيارة بنفسه من مدينة لمدينة من الظهر وطالع، من الساعة 11 الظهر وطالع، يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع. كمان التجار يكونوا صحيين كتير في عمليات الاستيراد والصد والتصدير. بالنسبة للسرطان في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية. الحلو عند السرطان إنه مليان طاقة، مليان نشاط وأفكار أفكاره مقبولة عند الأصدقاء.
1: تركيز الأسد.
11: الأسد مركز على الأمور المالية المشتركة، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، لكن من الأسد بنقول له دير بالك في ساعات بعد الظهر أو حتى من الساعة 11 وطالع ممنوع تكفل أو تقرض إنسان مال أو تدخل بشراكة مالية جديدة. إذا في شراكة مالية قائمة كمان راجعها افحصها اتأكد منها. وكمان للأسد بنقول له دير بالك في هذا اليوم يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر.
1: العذراء.
11: العذراء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. إذا شراكة عاطفة الأجواء الرومانسية مش كتير دافية مش مشجعة، هاي وحدة. تانية إنه اليوم عندنا خلو مسار بالمساء مش مناسب أبدا يتمم طلبة أو خطبة أو زواج، واللي بده يوقع عقد تجاري إذا في إمكانية قبل الظهر بيكون أفضل، إذا لا يخليه ليوم تاني. بالنسبة للعذراء مليان طاقة مليان نشاط، والأكاديميون عمالهم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس.
1: كيف أمور الميزان؟
11: الميزان امبارح مضغط في العمل، اليوم كمان عنده ضغط ملحوظ، واللي بيشعر بهذا الضغط أكثر من غيره هم مواليد شهر أكتوبر تشرين أول. مطلوب من الميزان من فترة لفترة ياخذ القسط الكافي من الراحة، لأن الضغط الحقيقة مش بس من القمر كمان من الشمس، يحاول ينجز قديش بيقدر. وكمان للي بيبحث عن عمل في ساعات الصباح وممكن جدا تكون في فرصة ولو أنها ضعيفة، بالنسبة للميزان أحلى ما عنده الحقيقة بتتم أجواء رومانسية دافية.
1: العقرب.
11: العقرب هو عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء مثل امبارح، بس مع الأسف الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، ما يبالغوا في توقعاتهم. ممكن يجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم بالنسبة لهم يمارسوا نشاطات أدبية. بالنسبة للعقرب بهاي الفترة يحاولوا كمان يطولوا روحهم أثناء التعامل مع أحد زملاء أو زميلات العمل.
1: أبرز معنى القوس.
11: أكتر شيء القوس نمبارح مهتم بأمور البيتية والعائلية والعقارية. طبعا اليوم أصعب نمبارح لأنه معظم خلو مسار، اللي ما قدر نمبارح يدخل التغيير المطلوب على المسكن أو يقوم صفقة عقارية إن كان للبيع أو للشراء، إذا في إمكانية قبل الساعة 11 الظهر ماشي، لكن من الظهر طالع لا يخلوها ليوم تاني. بالنسبة إلى القوس كمان يديروا بالهم على صحتهم، الفترة هاي مع وجود الشمس في الطور عم تضغط عليهم، لكن الحلو عندهم إنه أفكارهم مقبولة عن زملاء وزميلات العمل وبتم أجواءهم الرومانسية دافية.
1: الجدي.
11: الجدي نشط في الحركة، اتصالات لقاءات سفريات مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة. بإمكان الجدي يجتاز امتحان أو يجري مقابلة إذا كان في ساعات ما قبل الظهر، إذا في عنده امتحان أو مقابلة من الظهر وطالع يستعد ويركز قديش بيقدر حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة. بيكون عندهم كمان الجدي اليوم تعامل مع الإخوة ومع الجيران، الحلو عند الجدي مليان طاقة مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند الأحباء رغم أنه الأجواء الرومانسية مش هالقدي دافية.
1: شو الجديد عند الدلو؟
11: الجديد عند الدلو امبارح واليوم أول شيء مهتم بالوضع المالي، بمعنى أنه بده يدخل التغيير أو التعديل المطلوب على الميزانية، وفي إمكانية كمان اليوم للحصول على مكسب مالي بيجي من العمل أو عمل إضافي. لكن الجديد أنه يكون صاحي كتير من الدور وطالع، ممنوع منعا بات شراء أي حاجة ثمينة، ويخففوا من النفقات قديش بيقدروا. بالنسبة إلى مولود برج الدلو بتم عنده أجواء رومانسية دافية وأفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
1: يبقى لنا الحوت.
11: بالنسبة للحوت طبعا القمر موجود عنده، هذا الشيء ممتاز جدا زي امبارح، بس يدير باله لا

0: شهير اليوم، مين اخترت لنا؟
1: اخترت يا ريتا ممثلة أمريكية سويدية ابتدت مشوارها كموديل ومغنية اسمها مالين أكرمان.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء ويعطيك العافية.
0: باي باي.
1: باي باي.

0: قصص حياة.
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص مولدة بالحياة من قلب الحياة يوميا في صباح موتيكار الدولية.
2: نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

نوتة عربية.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

يا فرحة جفن السهران مسرور وقلبي فرحان، يا فرحة جفن السهران مسرور وقلبي فرحان، بقدم روحي للأوطان.

يا فرحة جفني السهران مسرور وقلبي فرحان يا فرحة جفني السهران مسرور وقلبي فرحان بقدم روحي للأوطان.

0: بلادي تهني ربوعك قطعة من الجني بفديك بضي عيوني وباسمك دوم بغني تهني يا بلادي يا بلادي تهني يا بلادي تهني
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا

0: واشعار ويا من قصت خصل شعر كله واسم المختار.
1: بعدك فايق على الاسامي شو صار باهل الاسامي
0: اللي تجوزت والصرع عند اولاد صغار شوفوها المفكره بكل ورقات صغار.

0: كان في اسم وحدي
1: ورقة اسمها هيفا، ورقة اسمها جميلة، غيرهن ما عندي.
0: وانت يا عبود
1: نزهة وغندورة وسعود، والرابعة مراته.
0: وانت يا شكري

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هاي
2: تيقتل هدرة اللي قلو
0: وكمان هاي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
4: notaarabia.com تستحق السماع.

قدام فرحة بيك صغيري صغيري. فرحتك فرحة العمر السعيد وحيدي.

عزيز ديني بدي ايدك تحطه بايدي ورح بهديك افكار الرشيدي وصايا بي مشكورة ومفيدي فيها عمول تريح ضميري ضميري.

0: طريقك صار مربوط بطريقة.
1: عاملها معاملة زوجة وصديقة وصرحها بكل ساعة بالحقيقة. حبال الكذب يا بني

0: عدوك علمه يعمل صديقك قدر ما فيك اشعر مع رفيقك الله ينشلك ايام ضيقك لا ترضى ينام غيرك على حصيري وانت تنام على فرشي وسيري
1: نوتة نوتة عربية.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: شو هالحلا
1: عليكي.
2: بنوتة عربية أغانينا هي
3: زمان، شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان.
2: كمان هي كمان هي
4: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك.
5: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: في قلبي جرح وطير قلقان، حيرانة وبصبر روحي خرب.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المامر وعالمامر وعالمامر
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عثر
6: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.
1: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغنوا الغنى ده بيغنوه مع بعض يعني.
1: نوتة عربية. شريف فاضل.

0: بتروح شدي عالميه
1: وي
0: فحرت سقاي على منع

شو دمها خفيف عندي جارة يا لطيف شو دمها خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبها كيف كيف

خفيف عندي زارة يا لطيف شو دم خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف بحبك.

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة غدي نجم.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
6: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

NotaAribia.com. Nota Arabia بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هيك،
1: زقفي زقفي يا شباب،
0: وكمان هيك،
2: ولاجاتك والدنيا ليل،
0: وكمان هيك،
3: عجبون عيونك السود،
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا،
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين،
0: وكمان هيك
6: دك دك دك دك يا بابا.
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول أنا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع
8: NotaArabia.com NotaArabia application This is Vancouver Arabic Radio.

0: حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
0: Nota. Nota. أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

باقي بدر انا مش فاضي في مشاغل في عزيمه في وليمه زي غريمه كون نصيبك مش هسيبك الا مصيبك هتدك جيت مصيبه الحب الظهر زي شيبه ادفع المهر انا ابن العيب اركب كل اللي في جيلي عادي يا اسطى لا مش غريبه مش هخون توقعاتك بس اخونك ام سوري كلامك يا بيبي ساعات بيكون

صح زرقاء ماشي دغري او يمين بيحسدونا طمعين ما بنقفش احنا في كمين وانتوا شويه متضايقين ماشي دغري او يمين.

0: سكو وبر وسكو وبر سكو لحد اخر ال
1: يا الله شو بحبك.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

شفته عم بفرض وجودي معك ما عرفت.

0: في نوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي

0: وكمان هاي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حاجة
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.

0: sotaarabia.com.
1: نوتة، نوتة عربية،
0: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت، وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.